كيا ورارا قاي ورا واي واري واري مو تاكو هي قاوريا هي هي كي تتنو تانغاتا هي ويا نو هي فكا مهارا تانغا نوي هو تي ني كيا تاهوري كوي كي تي ني ماهي نوي تي ري هي تا تاي ما كيا فانغا يا كوي كي نغا كانو اراي مو تي هو توكي تايا تسو كي تي ري فاري فا E wā te ana e nei tāima mā bookmyvaccine.nz ki tō kaiwhakarato hauora rānei.